0: علي ليلي علي لا
1: متقابش لك غيره
0: لا شغله اخبار
1: شراح
0: رامون
2: اهلا
0: هاي
2: عفوا
0: ابنو